0: مساء الخير مساء المحبة أحبتي مستمعين عبر أثير 2000 FM عن موجة 98.5 FM وأيضا ضمن موقعنا الإلكتروني www.2000.com.au وعبر الآب اللي هو Community Radio Plus. طبعا أول أسبوع إن شاء الله أسبوع حافل بالعطاء والمحبة والسلامة مني أنا على العوالي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم إن شاء الله تنال إعجابكم.
2: يا متى الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين ومتابعين وأهلا وسهلا فيكم معنا في بداية هالبرنامج لهذا اليوم. وأكيد ما شاء الله الهواء برا، ديروا بالكم من السقعة والدفء قد ما فيكم وتابعونا.

0: طبعا احبتنا المستمعين دائما نحن بدايه برنامجنا المسائي بنبتدي بمواضيعنا القصيره اللي بنستفيدوا منها ونحن بنستفيد منها وبنحب نعطيكم دائما فكره عن ما يحدث حوالينا بالمجتمع سواء باستراليا او خارج استراليا. طبعا دائما نحن بنحكي عن السوشيال ميديا، لكن اليوم موضوع مميز كمان على الظاهرة اللي عم نشوفها عم تنتشر بالصحراء، يعني سيدات بحبوا يعملوا أكل برا وبالصحراء، لكن بقولوا نحن ما منخاف، وبالليل تقريبا بتكون تقريبا بخيمه من الساعة 12 حتى الفجر، يعني هذا الوقت اللي المرعب مثل ما بقولوا. فبيطلعوا على الصحراء بياخذوا معهم مش خيمه يعني بالفلا، لكن بياخذوا معهم بروجكتورات وبيحطوا شغله وبيجيبوا اكل، لكن هذا الموضوع كثير كثير عم ينتشر. وخلينا نشوف انا وزملائي نحكي بهالموضوع، هل يا ترى هيدي السيدات قوه قلب عندهم او شو، او الفلوس عم تخلي الواحد يضحي بحياته كرمال يعمل ترند او كرمال يجمع علاقات حلوه مع العالم؟ وهذا شيء كثير حلو، عم بيتعرف على الناس وناس كثير بتدخل معهم على الخط، لكن بالنهايه مين بده يخسر؟ صاحب الموضوع. هذا موضوعنا لهذا اليوم. نادية شو رأيك أنت مع النساء اللي بتخيم بالصحراء لوحدها؟
1: النساء اللي خيموا بالموضوع هذا إلى كذا من الشعب، النساء اللي شفتيهم بال
0: على التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي،
1: إذا كانت بالخليج غير؟
0: ايه
1: بالخليج،
0: هني بالخليج
1: اي ارض الخليج كلها ممسوحه، حتى الصحراء هم مرتبيها ولها حدودها ولها مكانها مرتبه، بس الشاطر اللي هو يروح على العراق مثلا، عندنا الصحاري الغربيه وبعدها مثلا الناصريه وضواحيها، هناك خطوره. اما هناك عادي من السنين شاليهات وما شاليهات وخيم يعملوها النساء، بحدهم الرياجين بحدهم وشغلات وقسم من عندهم وحدهم، يعني يرحون هي السيارة نفسها يستغلوها بها كل شيء متوفر مثل الفان ويقعدون، ما في شيء. بالخليج شبر شبر مدروس، بس الشطارة لما تكون في العراق، ذيابة بنواع، الكلاب السايبة بنواعها، إضافة إلى جروبات ما تعرف هذا مين وذاك مين يدخل على هذا، هنا الخطورة. أما بالخليج لا، حتى قبل أتذكر بداية السبعينات نهاية الستينات على أم قصر على البحر ما في حد ولا حد يوصل ولا شيء، الأرض الرمل نظيفة، وهذه بيت المزروع عندهم بيت هناك قصر قديم مغلق، لكن الحامية مالته أو الدتشة نقول عليها حوالين القصر عالية ممكن الواحد ينام عليها وكذا، حتى حشرات ما في. هذه الخنفسانات مال الماي تطلع من الرمل هم مو مؤذية، يعني مجرد خنفسان بس شكلا، يعني نهائيا مو مؤذية وما في هاي الشغلات المرعبة. هذه قبل في أمان يعني، لكن هسه المرأة ولا حتى الرجل يقدر ينام بالعراء، يعني سواء خيمة أو سيارة أو كذا، لا هاي هنا الشطارة تطلع. أما بالخليج كلها مقاسة وكذا. وبعدين نجي على الموضوع اللي صلب الموضوع، أنه هي يخيمون على مود هذه الأفلام اللي عملوها ويأخذون عليها شغلات، يعني صارت أكثر من يعني من اللازم، ما حلوة يعني. شنو واحد يقعد يطبخ برا ويرجع
0: وحاطب روجكترات
1: وكذا، ما في. قلت لك بالنسبة للخليج كل الصحراء والرمل وكذا مرتب، يعني هاي أحكي لك بالثمانينات والتسعينات الخليج الساحل كله نظيف، ما في عندهم هاي الشغلات كلها ما عندهم. الشطارة تطلع بالعراق، إذا واحد يخيم مثلا تعرفين من شماله إلى جنوبه، الشمال أيضا مضبوط، تجين على الجنوب ومفتوحة الحدود وهذه خطرة. وحتى جهة الناصرية
2: جهة بشكل عام يعني
1: تكون هذه صعبة، هذه تحتاج أفلام بس الله أعلم، لكن هاي الأفلام اللي عملوها صارت يخني يعني أكثر من حده وما بيها معنى. شنو واحد قاعد يعني هذا يسوي فيلم وطبخه وما اعرف ايش، على كل هذا رأيي أنا بالنسبة
2: أنا بالنسبة لي بشكل عام
0: يا دكتور؟
2: بشكل عام هي يعني صار 90% سفاهة وعشرة بالمية مواد علمية أو كذا. يعني حتى مرات يطلعون ناس والله حط كركم على مدري إيش وسوي هذا ولا ترحيل للطبيب، يعني في للأسف سفاهات كثير. وفيما يخص هذه هي الطمع المادة اللي تقص بصل وهي بالمطبخ اللي ما أعرف شو تسوي وكذا، يعني كله في سبيل تجلب مشاهدات حتى يطلع فد رقم معين متابعين وراها حتى تتكرم عليها التيك توك أو الكذا أو ينطوها. يعني أنا ضد هذه المسألة. عندك موضوع، عندك جانب علمي، أمور معينة يعني تستاهل أن واحد ينوه عليها ويطرح أفكار علمية ثقافية. يعني حتى شفت حتى من الجانب الديني أيضا صارت بلشت مشاكل.
0: أيوه.
2: هذا شيخ سني وهذا شيخ شيعي وهذا مسلم وهذا مسيحي، ويصير تنافر وتنابز وإلى آخره من الأشياء. هذه كلها نتيجة الفراغ ونتيجة أنه هو شخص فارغ ما عنده مادة يقدمها ولا عنده محتوى، فيلجأ لها المسائل يعني، وخاصة النساء للأسف تستعمل أمور أخرى جسدها لغرض المشاهدات. يعني زين أنا استغرب والله، يعني كثير من النساء يعني أنت مستحيل ما عندك إخوان أولاد عم خوات أب
0: أي يعني كيف بيخلون
2: يعني
0: هيك؟
2: بس هي للأسف يعني سوري من الكلمة هي وقاحة وقلة أدب. يعني يمكن لا ترد على أبوها ولا ترد على أخوها ولا ترد على كذا،
0: واثنيناتهم مزوجين.
2: إيه يعني تخيلي، يعني حتى لو ما مزوجة يعني خو ما تسوين هالحركات هذه في سبيل التيك توك ولا ما أعرف منو ينطيك كم فلس. يعني أنا هذا رأيي ضد هذه الفكرة، ومرات أنا ما أتحمل أعلق.
0: طب ممكن إذا كان رجل دكتور كمان، هل يا ترى هذا تصرف صح إنه يعمل أكل بالصحراء؟ لأنه في كمان رجال بلشوا يقلدوا يعني يطلعوا الصحراء ويعملوا أكل، فهذا الشيء كمان ممكن يجلب الحيوانات المفترسة تجي عليه.
2: يعني زين أنت يعني ليش تراوي؟ يعني هو بيها مضار اثنين، مضار عليه ومضار على الشخص الفقير ببلاد بلدان معينة ما لاقي يأكل مثلا. فأنت أو أنت قاعدة يعني تشوفون إنه والله ذبحنا والله شوينا والله حطينا، يعني هذه حتى من باب الشرع هي مرفوضة هذه. ما ممكن يعني. نعم.
0: أكيد أكيد. وأنا كمان بقول طبعا بضيف زيادة على زملائي إنه هيدا الشغلة أنا بقول ما شاء الله عليهم، نيالهم على قوة هالقلب. وطبعا ما قلتي نادية صحراء اللي يعني خلينا نقول إنه بالإمارات، وحتى لو كانوا بالسعودية يمكن السعودية كمان فيها وحوش أكثر، لكن الصحراء اللي عم بروحوا عليها يعني ممكن بيطلع لهم عقارب، بيطلع لها كتير شغلات وبتخاف منهم.
2: إن شاء الله نتمنى حتى يتأدبون.
0: فأنا لا بيطلعوا لها يعني بيطلع لها من هالحشرات السامة بتمسكهم وبتزتهم، بتقول أنا ما يعني ما بخاف منهم. لكن أنا بقول ما في حدا راح عمل هيدي الاشياء الخطرة الا لا سمح الله بعيد شر عنهم وعن كل انسان قادم على هيك خطوة، الا ما كانوا بنفس المكان راحوا فيها، لانه الترند بعمره ما كان بتضحية بروحهم ولا حتى منشان انا اكسب العالم شهرة من وراء على حساب حياة الإنسان. فتصرف هذه السيدات أكبر غلط، وأنا ضد هذا المشروع نهائيا، إلا إذا كانوا عائلة مع بعض مثل ما هون بأستراليا بيطلعوا بيعملوا كامبينج. أنا هاي الرحلات بخاف منها، بحبيت صراحة لأنه مش مضمونة. يعني إحنا قاعدين بالليل ومولعين على النار، بس يمكن يحصل علينا شيء غابات هيدي، فبالكون الصحراء. فأنا بقول ما بشجع حدا يخطي هالخطوة، سواء شباب أو بنات أو نسوان أو رجال. دائما خذوا احتياطاتكم، لأنه هاي الترند بعمره ما بيكون إلا من وراء الأذية لصاحب الشغلة.

الدكتور علاء العوادي العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس للاتصال سيدني 0400 44 9000

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الاصيل يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفله مميزه في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر

شتكتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية.

أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.

رجعنا معكم حبيبتنا المصطفى عن فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين بدنا نروح مع أول خبر.

خبرنا الأول لهذا اليوم طبعا كلنا بنعرف لاعب الكرة المشهور محمد صلاح خلينا هذا من ضمن أخبار المشاهير خلينا شوف شو عم بقوله محمد صلاح ضياف في ضيافة سيدة تركية على مائدة تقليدية نشر في 10 أغسطس 26 آخر تحديثات لهذا الخبر احتفى نادي طرابزون سوبر التركي بنجمه الجديد محمد صلاح بعد إتمام التعاقد معه لمدة موسمين خلال فيديو دعائي بطابع كوميدي وشعبي استعراض خلاله النادي جانبا من الثقافة المحلية في منطقة البحر الأسود بالتزامن مع وصول النجم المصري إلى مدينة طرابزون.

وأيضا ليونيل ميسي ودع والده في مراسم خاصة بالأرجنتين. ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والده خورخي ميسي الذي توفى عن عمر ناهز 68 عاما بعدما عانت طويلة مع المرض في مراسم خاصة بمدينة روساريو الأرجنتينية ومسقط رأس عائلة نجم كرة القدم العالمي.

وأيضا حذف أغاني تايلور سويفت من مقاطع ترامب على السوشيال ميديا. تسترت أغاني النجمة العالمية تايلور سويفت المشهد مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أزيلت أعمال غنائية للفنانة الأمريكية من مقاطع مصورة نشرتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض أقبى ظهورها في منشورات مرتبطة بالرئيس وإدارته. وجاءت هذه الخطوة بعدما استخدمت حملة ترامب خلال الفترة الماضية عددا من أعمال سويفت في مقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي لتتحول إلى اختيارات الموسيقى إلى جانب لافت من المحتوى المتداول حول الرئيس الأمريكي.

وأيضا ابنة بروس ويلس وديمي مور تتزوج جاستن إستي. احتفلت تالولا ويلت الابنة الصغرى للنجم بروس ويلس والفنانة ديمي مور بزواجهما من الموسيقي جاستن إيسي الذي كان في مراسم أقيمت في ولاية إيداهاي يوم 8 أغسطس آب في مناسبة عائلية اختارت خلالها إطلالة زفاف خاصة في هذه المناسبة.

وأيضا أسماء جلال بتثير التفاعل بمغامراتها على أعلى قمة بأفريقيا. خطفت الفنانة أسماء جلال أنظار بتجربة جديدة ومختلفة بعدما شاركت جمهورها وتفاصيلها في مغامرتها في صعود جبل كليمانجارو على أعلى قمة في قارة أفريقيا واللي بيبلغ ارتفاع عن سطح الأرض 5895 مترا ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الجمهور وزملائها الفنانين. يعني بعدنا عم نحكي عن الأمور الخطرة وطبعا ما ننسى أنه كمان المتسلقة المعروفة عالميا اليمنية أول وحدة يمنية بتتسلق على قمة إيفرست كانت النهاية سبحان الله نجاحاتها وكلها لكن انتهت حياتها بانهيار جبل ثلجي راحت هي واصحابها بهيدي الرياضة المخيفة لكن منقول الله يرحمهم جميعا. وعاس الحلاني يروي حكاية عاطفية في سلم على الكل. سطرح الفنان اللبناني عاس الحلاني أحدث أعماله الغنائية بعنوان سلم على الكل مع معلنا عن إتاحة الأغنية المصورة عبر قناته الرسمية على يوتيوب إلى جانب منصة أنغامي ومختلف المنصات الموسيقية. وطارق العلي يكشف حقيقة اعتزاله عن الفن. حسم الفنان الكويتي طارق العلي الجدل الذي أثير حوله خلال ساعات ماضية بعد تداول مقطع فيديو ظهر خلاله وكأنه يعلن اعتزاله الفني مؤكدا أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة موقفه وأنه مستمر في مشواره الفني. وخبرنا قبل الأخير راغب علامة يزور سوريا ويلتقي وزير السياحة. زار الفنان اللبناني راغب علامة إلى سوريا على هامش الغناء في حفل زفاف خاص والتقى وزير السياحة مازن الصالحاني في لقاء بحث خلاله الطرفان المقومات السياحية والثقافية اللي بتتمتع بها البلاد ودور الفن والإعلام في الترويج لها عربيا ودوليا. وأخيرا أخبرنا المتفرقة وفاء عامر تكشف حقيقة توفير فرصة عمل لمدير المطعم بعد واقعة الصلاة. وأيضا شاغان شينغول وزينب ديمهران يعلنان زواجهما. وتامر حسني يتحدث عن الأبوة ويشارك في فيديو كليب لا عايزك توعدني. وأحمد السعدني يحيي ذكرى وفاة طليقته وزوجته تتفاعل في هذا الموضوع. وبهيك حبتنا المستمعين كنا نحن وانتم مع اخبارنا لاخبار المشاهير لهذا اليوم وان شاء الله بوفيكم بحلقه ثانيه وتابعونا.

0: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04004 9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: نصف صباحا في باريس.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: موجز الأهم من الأخبار من إعداد وتقديم شيرين ناصر. تفضلي شيرين. صباح الخير.
3: صباح الخير محمد ورضا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش اليمني منذ بعض الوقت أن هجوما شنه الحوثيون على ميناء المخا أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين، وكان هجوم سابق قد أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل جراء هجمات حوثية على المخا أيضا، بعدما استهدفت الجماعة منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية. إلى المرف الإيراني الأمريكي، حيث أعلن الحرس الثوري أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع التعويضات عن أضرار الحرب. وبالتزامن، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا أن الطرفين يكتفيان بتبادل الرسائل عبر وسطاء. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقلل أمس من شأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجراها معه موقع أكسيوس، قائلا نحن نتعامل مع الأمر بهدوء، وأضاف الأمور دائما تحل والأمر أشبه بلعبة شطرنج. وأمس أعلنت الرئاسة الإيرانية أن محسن رضائي الذي سبق أن تولى قيادة الحرس الثوري عين أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر، وسبق أن صرح رضائي بأن مضيق هرمز ذو أهمية لناحية التفوق في البرنامج النووي الإيراني. ويذكر أن ذو القدر قد عين مستشارا سياسيا للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي أعلن مكتبه أمس أنه التقى بالرئيس مسعود بسشكيان. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة، ووافقت عليها حركة حماس. من جانبه، أكد نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام أن الخطة المدعومة من واشنطن للقطاع هي الطريق الوحيد للمضي قدما في منع تكرار هجوم 7 من 21 أكتوبر 2023. إلى سوريا، حيث أعلنت السلطات التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز للتدريب والتأهيل، وهي مراكز مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. أمس ندد حزب العمال الكردستاني بما قال أنها أخطاء ونواقص تضمنها مشروع قانون بشأن مصير مقاتليه من المرتقب طرحه على البرلمان التركي اليوم، مطالبا بتوفير ضمانات تمكن

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. وخبرنا الأول لهذا اليوم، أحذروا هذه الدول خمس وجهات يفقد فيها الأستراليون جوازات سفرهم. كشفت بيانات رسمية عن الدول التي يفقد فيها الأستراليون جوازات سفرهم أو تتعرض للسرقة بأكبر معدلات، وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى رغم أن وخبرنا الأول

24 و25 ومن بينهما أكثر 2600 حالة مرتبطة بجوازات مفقودة نحو 1800 جواز تعرض للسرقة. من شقة ضيقة إلى 7.5 فدان، عائلة أسترالية تتخذ قرارا مفاجئا بسبب غلاء المعيشة. قررت عائلة أسترالية استبدال الحياة المزدوحمة في مدينة ملبون بنمط حياة أكثر هدوء بعدما اشترت عقارا واسعا في إحدى المناطق جولد كوست لتبدأ تجربة العيش المتعدد الأجيال تحت سقف واحد. مدرسة متنقلة تسافر مع طلابها عبر أستراليا، هذه واحدة من أغرب المدارس. بين الشاحنات الضخمة والجرفانات وألعاب الملاهي المتنقلة تتجه الطفلة فرانكي بينك البالغة من العمر 8 سنوات إلى صفها الدراسي الذي يختلف عن معظم المدارس في أستراليا، فمدرستها ليست مبنى ثابتا بل فصلا متنقلا يتبع مسار المعارض والمهرجانات في أنحاء البلاد. وننتقل لخبرنا التالي، ركل وجلد وتقييد بالبلاستيك، اتهامات لسبعة أشخاص في جريمة هزت كوينزلاند. روت صحيفة ديلي ميل تقريرا حول حادثة مروعة وقعت في مدينة تاوسيفيل بأستراليا، حيث تعرض مراهق يبلغ من العمر 17 عاما للاختطاف والتعذيب على يد مجموعة من الأشخاص بعضهم من أقاربه قبل أن يلقى مقيدا ومغلفا بالبلاستيك في منطقة نائية. ووفقا لشرطة ولاية كوينزلاند فقد عثر على أحد العدائيين على الشاب في 6:30 من صباح يوم 18 يوليو في منطقة برية، وكان الشاب مقيدا بأربطة بلاستيكية مغلقا بمادة بلاستيك بعد أن تعرض لاعتداء وحشي قبل ساعات. وأيضا خبرنا التالي برئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يحسم موقف حكومته من الهجرة، لا خفض لأعداد المهاجرين وتغيرات مرتقبة في نظام التأشيرات. تستعد حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لإطلاق حزمة جديدة من التغيرات على نظام الهجرة وسط ضغوط سياسية للمطالبة بخفض أعداد المهاجرين، إلا أن الحكومة لا تخطط في الوقت الحالي لتقليص مستهدف للهجرة السنوي. لم أستطع فتح فمي. أزمة الغلاء تجبر الشباب الأستراليين على التخلي عن زيارة طبيب الأسنان. تشير أبحاث جديدة في أستراليا إلى أن أزمة غلاء المعيشة تدفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى تأجيل زيارة طبيب الأسنان، ما يزيد من خطر تحول المشكلات البسيطة إلى حالات صحية طارئة تتطلب علاجا مكلفا. وأيضا حادث خطير كاد يتحول إلى كارثة، طائرتا جيت ستار وقطر تتفاديان الاصطدام في سيدني. شهد مطار سيدني حادثة كادت تؤدي إلى اصطدام بين طائرتين تابعتين لشركة جيت ستار والخطوط الجوية القطرية، وسط مخاوف متزايدة بشأن نقص موظفي مراقبة الحركة الجوية وتأثيرها على سلامة الرحلات. ووقع الحادث نحو الساعة 7 صباح الأحد عندما كانت طائرة الإيرباص A320 التابعة لجيت ستار تتحرك على المدرج استعدادا لرحلتها إلى جولد كوست، قبل أن يلاحظ طاقمها طائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط القطرية تقترب من مسارها أثناء سحبها بواسطة مركبة مخصصة.

0: وأيضا خبرنا الأخير لهذا اليوم ديون سنترلينك القديمة تعود للواجهة أستراليا تطالب بسداد مليارات الدولارات تواجه سنترلينك الكثير من الانتقادات بسبب استمرارها في تحصيل ديون قديمة في وقت لا تتزايد فيه الدعوات إلى إسقاط المطالبات بسبب صعوبة التحقق من دقتها خاصة أن بعضها يعود إلى أكثر من 40 عاما وأيضا تظهر البيانات في سيرفيس أستراليا وجود نحو 1.34 مليون دين مستحق على المستفيدين الحاليين والسابقين بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار أسترالي فيما توجد ترتيبات سداد لنحو 645 ألف دينا منها وأخيرا لكسر الهيمنة الاقتصادية ترامب يضخ مئات الملايين في مشروع أسترالي هام أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثمار يتجاوز نصف مليار دولار أمريكي لدعم وتوسيع مشروع أسترالي لإنتاج السيكا نيديوم في ولاية نيو ساوث ويلز وتهدف الخطوة إلى تعزيز إمدادات الولايات المتحدة من هذا المعدن الحيوي وتقليل اعتمادها على المصادر التي تهيمن عليها الصين وروسيا وبهاي تحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية الأسترالية وعودة إلى برامجنا
1: جاهز؟ تقدر تطلع؟ شو رأيك؟ رح يطلع؟

اي كي اوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه سماش ريبيرز وديتيلينج تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road Bankstown AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين ومثل ما تعرفون لنا مواضيع كثيرة لكن الروح الروح ونرجع على العراق بعد ما نقدر لازم نطلع الشغلات اللي هي مهمة تاريخيا وجغرافيا وسياسيا ولا آخره وانتو تعرفون العراق محط الأنظار طبعاً رحت على الجنوب بسفرتي وشفت أحياناً تنظر دائماً يقول لك المقدمة والمؤخرة لازم يكونون ذات أهمية وقيمة لما تجي على العراق وانت زاحف من البصرة وتروح على المناطق جنوباً تلاقيها مهملة إدارياً وسياسياً ولا آخره هناك مياه متجمعة هنا وهناك هناك أشياء طبعاً مهدمة من أيام الحرب العراقية الإيرانية ولا زالت موجودة شيء حزن نهايات العراق نهايات الجنوب لازم تكون في منظر يبعث روح التاريخ اللي كان فيه يجي على مدينة الفاو أحياناً إحنا كنا في المعهد وعدنا كثير طلاب من الفاو تشوفين الفاو ما فيها شيء يعني تعبانة لأن بعدها صارت الحروب ولا آخره ودخل الجيش الإيراني ولا آخره لكن اليوم يعني وانت تنظر لسياسة العراق تشوفها لا زالت مهملة نهائيا أرض الفاو هي طبعا لها تاريخ في العصور القديمة ما قبل التاريخ ما قبل الميلاد كانت قرية الفاو والتاريخ الواقع طبعا هي من ضمن نقدر نقول حدود السعودية حاليا وحافة الصحراء الربع الخالي وكانت في النصوص القديمة باسم ذات كاهل ونسبة إلى معبود الرئيس الإله كاهل وطبعا عاصمة مملكة كندة اتخذها ملوك كندة وقبيلة آل ثور عاصمة لمملكتهم وحضاراتهم في القرن الرابع قبل الميلاد نجي على التسمية الجغرافية أطلق عليها اسم الفاو لأنها تقع عند فجوة انفراج في جبل طويق وطبعا عند عروق الجبال وتلتقي بالصحراء وانت رايح راح تشوف أذرع الأذرع اللي موجودة يعني غير منتهية تشوفها تقريبا مثل الصليب بين الكويت بين إيران والجهة الأخرى اللي امتداد للبصرة أي العراق تربط جنوب شبه الجزيرة العربية بشمال ضمت أسواقا وقصورا في السابق ومعابد مزدهرة وقرية الفاو طبعا كانت اللي هي قرية أخذت اسم المعبود وكان يعبد في اليمن عند المعنيين آنذاك لأن كانت هي قطعة واحدة آنذاك بالنسبة للجزيرة العربية فيها أخيرا اكتشفت بقايا مستوطنات بشرية تعود للعصر الحجري الحديث يعني قبل حوالي 8000 سنة علاوة على توثيق وتصنيف أكثر من 200 من 2806 مقابر منتشرة في الموقع وصنفت طبعا إلى 6 مجموعات تمثل فترات زمنية مرت في العراق وجنوب العراق من حضارات وفي الأربعينات أشار إليها موظف أرامكو في السعودية كان من جون اللي هو جون فيلبي وجاك ريكمانز وطبعا وجدوا فيها تماثيل وهذا التمثال الوحيد الذي كان يصور هو هرقل أو هرقليز إمبراطور الإمبراطورية البيزنطينية بعد مرحلة الشاف في قرية الفاو جنوب غرب محافظة وادي الدواس في السعودية طبعا تبعد عن السعودية حوالي 700 كيلو وطبعا من مدينة الرياض وكانت القبائل الموجودة هي الدواسر والرواشد آنذاك ولا زالت خيوطهم موجودة إلى يومنا طبعا بالنسبة لها بالنسبة لهيئة الأمم
المعروفة بالنسبة أنها كانت منظمة الأغذية، وكانت هناك وكالة دولية تأسست عام 1945 ميلادية تقود هذا الجهود العالمي للقضاء على بعض الأمور اللي تكون يعني عاطلة آنذاك، وبالنسبة للمساعدات والناحية على تطوير وتحسين قطاعات الزراعة. نجي على شغلتها، هي كانت تعرفون أرضها مالحة، وهي منطقة التقاء شط العرب بالخليج، وكيف يكون الأرض طبعا تسرب إليها الملوحة من الخليج، من مياه الخليج، والزراعة مثل الفواكه وغيرها تقريبا شبه يعني قليلة، لكن تشتهر بنبات الحناء، لأن هذا النبات يتكيف لظروف البيئة وظروف الأرض نفسها. وطبعا بالنسبة تشتهر به أيضا هو الصيد السمك البحري، تربية الحيوانات بطريقة حسب النلج أهلها اللي موجود. شوف هناك طبعا بالنسبة للسكان الأصليين هاجروا، قسم منهم هاجروا قبل الستينات إلى الكويت، وقسم منهم أحيانا يعبرون من منطقة غير شرعية بالنسبة لإيران، وسكان البلد نفسه أيضا درسوا ودخلوا المدن الرئيسية في البصرة والمحافظات الأخرى. يعني من ناحية السكان تكون مو ثابتة يعني بالكامل، وهناك تغيرات في التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية اللي تحصل دائما في هذه المنطقة. لو رجعنا إلى المناطق البصرة، أحيانا في نهايات أو نقدر نقول في العهد العثماني كان فيها نوع من التمسك أكثر، والسكان لا زالوا محافظين على مكانهم، لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية نشوف هناك تخلخل في السكان، ابتعدوا عن هذه المنطقة ابتعاد كامل، وطبعا بقت أقلية من السكان هناك طبعا، وبعض القبائل اللي موجودة، لكن لا زال لها قيمة سياسية وبيولوجية كنهاية لجنوب العراق، وأنها واقعة تقريبا على الخليج، فهي كانت الرابط في السابق بين الغرب والشرق، ومثل ما تعرفون الطريق الكاني للسلكونة أكيد هو جنوب العراق، وبالذات إنها بالنسبة للخليج العربي اللي موجودة هي عليه. إذن الفاو لها أهمية كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط، ومدى أهميتها بالنسبة للتجارة، وأكيد راح تزدهر لما يكون هناك طريق بين الصين والهند والعراق، ويكون عن طريق هذا الميناء الضخم والرابط بين تركيا وأوروبا. وبهذا أعزائنا المستمعين، شوفوا دائما السكان رغم تناثر السكان بسبب الحروب، لكن تبقى الأقليات من السكان هي المحتفظة بهذا التاريخ العريق بالنسبة لجنوب العراق.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر

احجز تذكرتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الآن.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل، يوم مناسب لحسم موضوع مؤجل، لكن تجنب التسرع في القرارات العاطفية. وأما برج الثور الترابي، تحسن تدريجي في الأمور المالية وفرصة جيدة لترتيب أولوياتك. أما الجوزاء، تواصل قوي اليوم وقد يصلك خبر أو عرض يغير خططك. والسرطان المائي، حاول ألا تحمل نفسك أكثر من طاقتك، وعاطفيا الحوار الهادئ يحل سوء فهم. والأسد، النار يوم مميز للتألق وإظهار قدراتك، وقد تحصل على تقدير تستحقه.
1: سألت عيون النار، سألت نجوم الليل والأوطر والكام.
0: أما العذراء، ركز على التفاصيل خصوصا في العمل والمال، ولا تتخذ قرارا تحت الضغط.
1: نجوم الليل والأوطر والكام وغنيت المواويل.
0: الميزان الهوائي، أجواء اجتماعية جيدة، وقد تحمل لك مقابلة أو محادثة فرصة جديدة.
1: يا جراح العاشقين.
0: والعقرب المائي، حدسك قوي اليوم، ثق بإحساسك لكن تأكد من الحقائق قبل الحكم على الآخرين. والقوس، رغبة في التعبير والمغامرة، ولكن الأفضل وضع خطة قبل اتخاذ خطوة كبيرة. والجديد، تقدم عملي واضح إذا حافظت على تركيزك وتجنب الدخول في خلافات جانبية. أما الدلو، فكرة جديدة قد تفتح أمامك بابا مهما خصوصا في العمل والدراسة.
1: بختي في الفنجان، أنا عاشقة وملهوفة وغدرني الزمان.
0: والحوت، يوم حساس عاطفيا، امنح نفسك بعض الهدوء ولا تفسر كل كلمة بشكل شخصي. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم بعد غد الأربعاء بحفظ الله ورعايته، ونهدي هذه الأغنية الجميلة للقيصر إلى كل أحبتنا اللي على السماع، فادي الوزة ومارتن وسرمد ستيفانا وكل الأحبة اللي على السماع على العوادي، يستودعكم الله.
1: تحية كبيرة، إن شاء الله أشوفكم على خير، وأنا بتمنى لكم خير والسعادة ونلقاكم على خير.

0: خليك بالبيت للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.
1: Core Community Services تود تعلمكم أن المكتب سيكون مغلقا حاليا بسبب فيروس كورونا
0: أو ما يعرف COVID-19 لمنع انتشاره وتقليل المخاطر المحتملة لموظفينها وعملائها.
1: نود أن نعلمكم أننا سنواصل تقديم جميع خدمات الدعم الأساسية عبر الهاتف 972704777.
0: خليك بالبيت للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.
1: Core Community Services تفخر برعاية البرامج العربية.

0: 98.5 2000 FM.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.
1: أو بمساعدة موظفي التعداد. أيا كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء